0: İran devrim muhafızları tüm ihtimallere ve İsrail'le her cephede geniş kapsamlı askeri çatışmaya hazırız dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, karşı tarafın güven tesis etme konusunda gerçek bir irade ortaya koymaması halinde İran'ın tepkisi aynı şekilde devam edecektir dedi. İsrail, İran'a ait askeri noktaları ve başkent Tahran'daki Mehrabat Havalimanı'na hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan füzelerin tespit edildiğini duyurdu. Bir ABD'li askeri yetkili İran'a yönelik İsrail saldırılarına Amerika'nın katılmadığını doğruladı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına yeniden başlamasının ardından küresel petrol fiyatları yükseldi. Amerika'nın İsrail Büyükelçiliği, Kudüs ve Tel Aviv'deki konsolosluk bölümlerinin kapatıldığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ateşkes süresi boyunca Lübnan'ı yaklaşık 3500 kez hedef aldı dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يشدد على موضوع السلاح المنفلت وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة. الزيدي يشير إلى إجراءات محاربة الفساد وضرورة أن لا يتجه التحرك إلى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة. الزيدي يوجه الوزراء والمحافظين المعنيين بزيارة المصابين وأسر ضحايا الحادث المروري في ذي قار. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأردني عباس عراقجي يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يدعو إلى وقف تحويل الأموال للإقليم لحين إجراء التسوية الكاملة للمستحقات. وفاة مراسل قناة روداو في بغداد الصحفي هالكوتس عزيز إثر حادث مروري على طريق البصرة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يعزي بوفاة أحد أبناء كركوك الصحفي هالكوت عزيز إثر حادث مروري على طريق البصرة. سلطة الطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية كافة. رئيس مجلس الخدمة محي مرتضى القزويني يؤكد أننا سنقدم آليات منظومة الرموز الوظيفية للحكومة لاستحصال الموافقات الرسمية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ما وصفها بمقر مجموعات إرهابية في محافظة السليمانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أننا مستعدون لكل الاحتمالات ولمواجهة عسكرية واسعة مع إسرائيل بجميع الجهات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة. إسرائيل تعلن أنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ومطار مهرباد في العاصمة طهران. الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قصفت مجمعا للبتروكيماويات في بندر مهشهر في إيران. مسؤول عسكري أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي نفذت على إيران. ارتفاع أسعار النفط العالمية بقوة بعدما استأنفت إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل. السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن إغلاق أقسامها القنصلية في القدس وتل أبيب. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان فم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: صباحları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية. الإطار التنسيقي يؤكد وقوف جميع القوى السياسية خلف الحكومة نيابيا وسياسيا وإعلاميا. مصدر أمني يفيد بتعرض محيط موقع تابع للمعارضة الإيرانية للاستهداف بطائرة مسيرة في أربيل. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تؤكد أن تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2025 انعكس على وتيرة تنفيذ عدد من مشاريعها وأثر على الجداول الزمنية الخاصة بالإنجاز. مدير الملاحة الجوية يؤكد أن المطارات العراقية مفتوحة بالكامل والتعامل مع الرحلات يعود لشركات الطيران. الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 12 شهيدا وجريحا بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد. وسائل إعلام إيرانية تفيد بتعرض مناطق جنوب إيران إلى زلزال بقوة 5 درجات. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني يؤكد أن الحزام الأمني الجديد للمقاومة سيكون من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن وقوف الهجوم على إيران وذلك عقب اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الجيش الإسرائيلي يعلن إنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت صفارات الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات. إيطاليا تعلن فتح تحقيق رسمي ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بعد إساءة معاملته لناشطي أسطول الصمود إثر احتجازهم من قبل تل أبيب. سقوط مروحية حربية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط ترفع علم بالاو في خليج عمان لخرقها الحصار البحري المفروض على إيران ومحاولتها التوجه إلى أحد موانئها. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على إيرانيين 2 ووحدة تابعة للحرس الثوري بتهمة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. مقتل وإصابة 34 شخصا بغارة روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مدنا في جنوب وشرق أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
2: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان افام كارتك فريكانسمس 90.1.

0: يا حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال.

0: وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türk FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: يا حلو، بنتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: يا حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, Zikar ilindeki trafik kazasının kurbanlarına ait DNA incelemelerinin hızlandırılması talimatını verdi. Başbakan Zeydi, iş insanları ve şirketleri 1 milyon konut arsası projesine katkı sunmaya çağırdı. Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Milletvekili Adi Avad'ı Mali Komisyonu Başkanlığı'na vekaleten görevlendirdi. Koordinasyon çerçevesi hükümet programına desteğini ineleyerek kabinenin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladı. Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Halit Seydo, Irak'ın her türlü dış saldırıya karşı kendisine savunma hakkı var dedi. Genel İnşaat Malzemeleri Şirketi memurlar için taksitli satış sistemini başlattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Medya Dairesi Müdürü Tümgeneral Miktat Miri, kameralar ve modern trafik teknolojileri projesinden geri adım atmayacağını belirtti. Parlamento Dürüstlük Komisyonu Eğitim Bakanlığı'nda bir genel müdürün rüşvet suçundan 4 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Salahattin Valli, Spiker katliamının yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle gelecek Perşembe günü resmi tatil ilan etti. Anbar Polis Müdürlüğü dış hekimi kimliğine bürünerek evinde muayenehane açan Suriyeli bir kişinin yakalandığını duyurdu. Babil Polis Müdürlüğü eşini boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği iddiasında bulunan zanlının tutuklandığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'la yeniden savaşa dönmeyeceğini açıkladı. Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve birkaç gün içinde olası bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, müzakerelerin amacı savaşı bitirmek, Amerika ile ilişkileri normalleştirmek değil dedi. Amerika Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin önemli ölçüde arttığını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana 3666 kişinin şehit düştüğünü, 11321 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Amerika'nın Lübnan Büyükelçisi Marshall İsa'ya Hizbullah'ın İsrail'le kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu iletti. İsrail ordusu Lübnan'daki çatışmalarda 30 subay ve askerin öldüğünü, 1291 askerin yaralandığını duyurdu. Gazze hükümeti İsrail'in ateşkesi 3201 kez ihlal ettiğini ve bu ihlaller sonucunda 985 kişinin şehit düştüğünü açıkladı. Filipinler'de Mindanao bölgesine vuran 7,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
3: من راديو تركمان FM الفضائية أحيي مستمعين الأكارم أينما كنتم وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار لهذا اليوم. رئيس الوزراء علي زيدي يوجه الجهات المعنية بتسريع فحوصات DNA لضحايا الحادث المروري الطريق الدولي في محافظة ذي قارة. رئيس الوزراء علي زيدي يدعو رجال الأعمال والشركات إلى الإسهام في مشروع 1,000,000 قطعة أرض سكنية، ويكشف عن تخصيص نسبة لكل محافظة من الإيرادات المالية المتحصلة من المنافذ الحدودية وأجور استهلاك الكهرباء. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يكلف النائب عدي عواد برئاسة اللجنة المالية النيابية لحين انتخاب رئاسة اللجنة. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة وبرنامجها الحكومي، ويشدد على ضرورة الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية بأقرب وقت ممكن. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد سيدو يؤكد أنه من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية تعلن إطلاق نظام البيع بالتقسيط لمنتسبي الدوائر والمؤسسات كافة. مدير دائرة الإعلام في وزارة الداخلية لواء مقداد ميري يكشف أنه لا تراجع عن مشروع الكاميرات الذكية والتقنيات الحديثة في المرور. هيئة النزاهة النيابية تعلن الحبس الشديد لمدة 4 سنوات لمدير عام في وزارة التربية لاقترافه جريمة الرشوة. محافظة صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل استعدادا لإحياء ذكرى مجزرة سبايكر. قيادة شرطة الأنبار تلقي القبض على شخص سوري الجنسية بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان وافتتاح عيادة داخل منزله في المحافظة. قيادة شرطة بابل تعلن اعتقال قاتل أقدم على خنق زوجته وادعى أنها انتحرت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن المحادثات مع إيران مستمرة وهناك اتفاق محتمل خلال أيام. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية، وهدف المفاوضات إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقة مع أمريكا. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يؤكد أن حركة السفن عبر مضيق هرمز ترتفع بشكل ملحوظ للغاية. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 30 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 1,291 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.